تشيلين كيافو هي من لا يورا تانا بيلي ساو سن مثل سما كوم مرارو نيكي ناكو سيسي سي تورج ني 34 مينوتوش نينا مراوي امو ها مو ها بلو اي لكو لكو يلا هاري ميتكو سوا باتشرا مي كريشا سي هو اچو انا بلو اي مي تلا بيلي نينا مراوي امو ها مو ها لكو لكو يلا تانا مي ري هر راوي اي باتشرا ميتكو سايا اوتي ني او نينا وي اچون وكيلي ني مكالو اپاما نبتو Muluku reli heni wancheni. Acho mwavekela kathumu inichuale hiva. Nru muteko ni nari amoha moha. Narocha wayale othene. Analapa mteko saya ni amurunku akwasa kwasa othene. Mwere mnivekela sicho. Onaro na mipa mukina iprovincia yo Maputo. Ni ngwiriane.